0: بيان عم صور وما بعرف اذا مبين عندي.
1: My star up in heaven,
2: up in heaven. Loading.
1: My Sahara
3: ferry, ride of Beirut.